0: للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طريقهم، لأن عيني تكونا مغفيين أذان مسفيين وأبري أرضهم.
1: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.